0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
3: شو سكور
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما الفولشينتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
4: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
3: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يروح السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
5: لا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه
2: ما لك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك اسلم يا بطل
7: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون على بيروت راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت هين كتير ورح دلك روق عاوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
8: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عشبال تابعوا فقرة توفير ماكس يومياً ضمن برنامج بروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر
0: Back to the music Delta FM Lebanon

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: حسم 15% الأربع والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
2: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
3: شو سكور؟
2: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
3: ما قلكوا شيء انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
4: يخسروا وبيشبعوا خسارة شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
3: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
2: بده يرجع المونديال يورو السامبا
3: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
5: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
3: طب خبرونا شو بصير ايه؟
2: ما قلنالك ركب كيبل فيجن
6: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
3: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
7: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري تليفون 09-918-184 و81-408-468 إيميل info@cedarwaves.com
9: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبالكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق عندك الدعوة صف عنده وأطيب حلو دوق والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة حلويات الدعوة بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

0: 8 a.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: حسم 15% الأربع والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
3: افتح ارباح اشرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: لوغو فري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغو فري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغو فري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغو فري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغو فري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
5: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج، واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
6: أخبار من اليونيفيل. يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصرا مهما في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجددا استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاما راسخا وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
7: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جدا بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضا وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
6: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا. كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
7: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية. كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعا من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
6: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفل، وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
7: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
6: في 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضا في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء دياداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيرا إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابن وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخراً قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعماً للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين. Back to the music. Delta FM Lebanon.

0: دلتا اف ام.
1: جديد عاصي الحليني لا تغير.
2: New on Radio Delta. New on Radio Delta.
3: كل مناظر الساعة تذكر بأن الوقت يمضي ترانا تحسر عطني.

0: سين ألحان طارق أبو جودة توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: حسم 15% الأربعاء والخميس؟ إيه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
0: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.

0: Show with Belly Merhage Monday to Friday from 4:30 to 6 on Radio Delta Lebanon.
1: Back to the music. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.
3: جديد فارس كرم عالخير ناوي.
4: قربت صوبي عالخير ناوي. شميت جسمي عطر فرن.

0: كلمات نادين الأسعد، ألحان سليم سلامة، توزيع توني صابا.
1: جديد مجد خليل.

0: فوضى.
1: جديد مجد خليل عام فوضى، كلمات يحيى صالح، ألحان أحمد بركات، توزيع زاهر ديب. دلتا اف ام. جديد راغب علامة، انت الدنيا.

جديد راغب عليني انت الدنيا

0: كلمات أمير طعيمة، ألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، ميكس وماسترينج أمير محروس، إنتاج باكستيج برودكشن.
1: رفيق خويري جديد، رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.

0: سيني. كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا. دلتا اف ام
1: on radio delta. جديد يارا كركماز 10 بعيونك.

جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
0: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
3: New on Radio Delta.
4: عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

0: زادك وعطري. جديد داني شمعون عن جد.
1: New on Radio Delta.
2: قربت صوبك عالخير ناوي شميت جسمك عطره فرنساوي.

0: جديد فارس كرم على خير ناوي.
1: New on Radio Delta.
2: عن جد ما بدها الآن وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

زادك وعطرك. جديد داني شمعون عن جد. Back to the music. Delta FM Lebanon. New on Radio Delta. جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

كلمات وألحان إيان، توزيع ميكس وماسترينج تشارلي برينس. حلو جديد توني كيوين وطن الأبطال.

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا لكل شبر وشخص من لبنان.

سين، ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح. جديد جاد العليلي.

0: It's 12 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس، كل ما زادت الكمية قل السعر، لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: New on Radio Delta.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11-05 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد، لأنه السرطان ما بينطر.
2: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد Too Late featuring Saint Laurent Nano.

0: on Radio Delta.
1: جديد جو أشقر عيبولو
2: عيبولو مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو طب عيبولو إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك
0: ليه عيبولو
2: عيبولو

0: أشعر عيب له.
1: وإذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟ طب عيب له.
0: كلمات ألحان رامي شلهوب، توزيع جمال ياسين. جديد وائل كفوري، سرق لي عمري. New on Radio Delta.

جديد وائل كفوري سارق لي عمري. New on Radio Delta.

0: Jezin Manaet.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: خصم 15% هالاربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
3: يا ويلي من لاشوط، السنة المونديال لنا ما حدا يناقش.
4: شو سكور؟
3: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
4: ما قلكوا شيء انتو، شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة، شو هيدي التشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
4: انتو ولا كلمة، بس حسابكم معنا سبت الجاي
3: بده يرجع المونديال يروس سامبا.
4: السامبا قال لك هو دافك انزا بيعرف.
6: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
4: طب خبرونا شو بصير ايه؟
3: ما هلينك ركب كيبل فيجن.
7: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن، كاس العالم لكل العالم.
4: لك ايه ولك يسلم يا بطل.
1: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعوق صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوق بفروعته السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
8: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لأنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
9: On Radio Delta.
10: الرب تصوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطر فرنسي

0: جديد توني كيوين وطن الأبطال.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
3: Back to the music, down to FM Lebanon.

0: Enjoy your weekend with Radio Delta. Hit songs.
1: Hit songs.
2: Hit songs. Hit songs.
3: جرب وقفي مرة عالمراية وتأملي حالك رح تعرفي شو بتعملي انتي.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: 15% الاربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الاصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
2: لوغوفري والاسم بيحكي عن حاله. بدك تذوق لقمة طيبة؟ ما لك إلا لقمة البيت. لوغوفري بيستقبلكن من 8 الصباح على الترويقة، الغداء والعشاء. مأكولات شرقية وغربية على أنواعها، منتجات بلدية طازة، وما تنسوا خبز الساج. والخدمة تحكي عن حالها. لوغوفري بيقدم لكم كل نهار جمعة سهرة فنية من دون دخولية، ودايماً القريش الطازة ضيافة من معملنا. لوغوفري مرشعيات طريق العام 03-24-34-46 و03-415-788. وما تنسوا فقرة لوغوفري ضمن برنامج صباحك غير من التنين للجمعة الساعة 9 الصباح.
3: سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بور جوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، اللاذقية 3 ساعات، وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني، وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري، تليفون 09-918-184 و81-408-468، إيميل info@cedarwaves.com.
2: خلصت مشوار البحر وراجع من البترون عبيروت؟ راجعين من البيكنيك وعبيتكن شي طيب قبل ما توصلوا على البيوت؟ هين كتير ورح دلك روق عأوتوستراد الزوق، عندك الدعو صف عنده وأطيب حلو دوق، والمغتربين أكيد مشتاقين لزنود الست والمد بقشطة. اسألوا عن فروعتنا المنتشرين بعد ما تحطوا الشنطة. حلويات الدعوة بفروع السبعة وقريباً بعاصمة الشمال طرابلس.
4: خلاص ما بقى تقولي الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، that counter بعيد عن الراوتر، online meeting مع مديرك الثقيل على السريع، وإذا أنت المدير الانترنت عندك لح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش
6: شو سكور
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا
6: ما قلكوا شي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان
7: يخسروا وبيشبعوا خساره شو هيدي التشكيله اللي عم يلعبوا فيها
6: انتو ولا كلمه بس حسابكم معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا
6: السامبا قال لك هو دفكه انسى بيعرف
8: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني
6: طب خبرونا شو بصير ايه
5: ما لك ركب كيبل فيجن
9: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان اشترك هلا ابتداء من $95 اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb كابل فيجن كاس العالم لكل العالم
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل
10: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بيحارب السرطان بعتوا هلا CCCL على 11005 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
11: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروت شو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا الباقي علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكتر وتوفروا أكتر.
1: حسوا خصم 15% هالأربعة والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلهم يعني كلهم.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.

من هيبة الهياكل، من روعة المعابد، من مصيف الآلهة، من بيت مري، راديو دلتا، لكل شبر وشخص من لبنان.

ورح امشي. صعب كتير اني اتقبل وما بيشبهني بشي. حاول ارجع مثل الاول لكن ما في شي بيمشي. لازم غير لازم قرر بس قلبي وعقلي حرر. جواتي جمر ومتفشل قدر سمته.

0: It's 6 p.m. on Radio Delta Lebanon,
1: the heartbeat of the Middle East.
0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: حسم 15% هالأربع والخميس؟ ايه 15% على كل شيء عند لوشاركوتيه. كاش باك 15% على كل الأصناف وبكل فروعة لوشاركوتيه. كلن يعني كلن.
3: افتح ارباح شرب وشجع. بيبسي لتر وربع صارت لتر ونص. افتح قنينة بيبسي طلع تحت الغطاء لفرصة ربح جوائز عديدة مع فرصة اشتراك بسحب لربح سيارات. مع بيبسي الربح ملعبنا.
4: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. Movie night every night. That counter بعيد عن الراوتر. Online meeting مع مديرك الثقيل على السريع. وإذا أنت المدير، الإنترنت عندك رح يطير. We provide high quality internet services all over Lebanon for your home, business and gaming lounge. Follow us on Instagram Energy Bridge Telecom and visit our website energybridge.net.
5: يا ويلي من لشوط سن المونديال لنا ما حدا يناقش.
6: شو سكور؟
5: 1-1 بس مبين البوسيشن لنا.
6: ما قلفوشي انتو شو يعني بيخسر اليوم كمان؟
5: يخسروا وبيشبعوا خسارة. شو هيدي تشكيلة اللي عم يلعبوا فيها؟
6: انتو ولا كلمة بس حسابكن معنا سبت الجاي
5: بده يرجع المونديال يروح السامبا.
6: السامبا قال لك هو دفكي انسى بيعرف
7: هلا فوتوا بلش الشوط الثاني.
6: تبقوا خبرونا شو بصير. ايه
5: ما قلنالك ركب كيبل فيجن.
8: تابع الفيفا وورلد كاب على بي ان سبورتس عبر كابل فيجن وسي بي بلس اوفيشال ديستريبيوتر لقنوات البي ان. اشترك هلا ابتداء من $95. اتصلوا فينا على 1540 او زوروا موقعنا cablevision.com.lb. كابل فيجن كاس العالم لكل العالم.
6: ولك ايه ولك يسلم يا بطل.
9: دقيقه من وقتك بيعملوا فرق بحياه طفل عم بيحارب السرطان. بعتوا هلا CCCL على 1105 وتبرعوا ب 100,000 ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلا دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
10: توفير ماكس أول هايبر ديسكاونتر بلبنان وصل عجبيل. تابعوا فقرة توفير ماكس يوميا ضمن برنامج دروتشو عبر راديو دلتا ابتداء من الساعة 5 المساء معي أنا إلي مرهج واتركوا البيع علينا. توفير ماكس كل ما زادت الكمية قل السعر لتشتروا أكثر وتوفروا أكثر. سيدر ويفز ورجعت الرحلات البحرية على لبنان هالمرة من جوني. من بعد النجاح الكبير اللي حققته رحلات أبو مرعي كروز السياحية، اليوم مع سيدر ويفز انطلق مشروع جديد للنقل البحري. رحلات مباشرة من بورجوني إلى أبروس خلال 4 ساعات، الليبية 3 ساعات وإلى ميرسين. خدمة سريعة مريحة وآمنة لتقريب المسافات. واليوم مع سيدر ويفز صار فيكن تنطلقوا الصبح من جوني لأبروس لإنجاز زواجكن المدني وترجعوا بنفس اليوم وخلال 12 ساعة بس. سيدر ويفز جوني الكاسليك طريق البحري. تليفون 09-918-184 و81-408-468. إيميل info@cedarwaves.com.
11: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصورة وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم.
12: برنامج راديو سبور مع فارس كرام برعاية محلات الدعوق. حلويات الدعوق بفروعته السبعة وقريبا بعاصمة الشمال طرابلس. رفيق خويري جديد. رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري تنعاد.

جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري

0: جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة. رفيق خويلي جديد رفيق خويلي تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: كلمات وألحان رفيق خويري، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت every night، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
2: أخبار من اليونيفيل. وقت يواصل فيه لبنان مواجهة تحديات كبيرة، يبقى دعم المؤسسات الوطنية عنصراً مهماً في تعزيز الصمود والحفاظ على الخدمات الأساسية. ففي 2 حزيران قدمت الكتيبة الإيطالية العاملة ضمن اليونيفيل سيارة إسعاف مجهزة بمعدات طبية متقدمة للطوارئ، بالإضافة إلى مستلزمات طبية إلى المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني في بيروت، مؤكدة مجدداً استمرار دعم إيطاليا للبنان ومؤسساته. وقد جرى تقديم هذه الهبة بمناسبة العيد الوطني الإيطالي خلال مراسم التسليم التي أقيمت في المستشفى العسكري في منطقة بادارو في بيروت. أكد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديرداتو أبانيارا أن هذه المبادرة تعكس التزاماً راسخاً وطويل الأمد تجاه لبنان وشعبه.
3: إن سيارة الإسعاف والمعدات الطبية التي نقدمها ليست مجرد معدات، فالأمر المهم جداً بالنسبة لي وكذلك بالنسبة لوزير الدفاع الإيطالي هو شراكتنا. أود أيضاً وبفضل اليونيفيل أن أؤكد أن هذه المبادرة تشكل علامة واضحة وملموسة على تضامننا، وبصفتي قائد اليونيفيل يشرفني أن أكون هنا اليوم ويشرفني أن أعمل معكم.
2: وشدد اللواء أبانيارا على التعاون الوثيق بين اليونيفيل والقوات المسلحة اللبنانية، مشيرا إلى أن دعم المستشفى العسكري يعني دعم الرجال والنساء الذين يخدمون لبنان يوميا، كما أكد أن الشراكة والثقة والتعاون تظل عناصر أساسية لتحقيق الاستقرار.
3: إن هبة اليوم هي جزء من التزام أوسع حافظت عليه إيطاليا على مدى سنوات عديدة من خلال اليونيفيل ومن خلال شراكتها القوية مع القوات المسلحة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، وسوف نواصل دعم القوات المسلحة اللبنانية، كذلك سوف نواصل دعم المؤسسات اللبنانية والشعب اللبناني، لأننا نؤمن بأن لبنان القوي والمستقر والقادر على الصمود مهم لنا جميعا من أجل السلام والاستقرار. إن الثقة والتعاون والشراكة هي أساس الاستقرار، واليوم أود أن أؤكد أن هذه الهبة تمثل مساهمة ملموسة في هذه العناصر الثلاثة جميعها.
2: من جهته وبالنيابة عن قائد الجيش، أعرب العميد الركن دانيال بشراوي مدير المستشفى العسكري التابع للجيش اللبناني عن تقديره لاستمرار دعم إيطاليا واليونيفيل وكذلك لمساهمتهما القيمة في دعم لبنان على مر السنين.
3: تعكس هذه المساهمة السخية الصداقة والثقة المتبادلة بيننا، وتمثل دعماً مهماً في تعزيز قدراتنا على أداء واجباتنا الوطنية. كما أتوجه بالشكر إلى قائد اليونيفيل والكتيبة الإيطالية على جهودهم المخلصة والتزامهم الثابت خلال الفترة الصعبة التي يمر بها لبنان حالياً، وتعكس مساهمتهم روح التعاون والتضامن والدعم التي لطالما ميزت العلاقة بين بلدينا.
2: في ساعة 7 حزيران كرمت اليونيفيل جندي حفظ السلام الصربي الرقيب أول ميلوفان يوفانوفيتش خلال حفل تأبين أقيم في مطار بيروت قبيل عودة جثمانه إلى وطنه. وكان الرقيب أول يوفانوفيتش البالغ من العمر 36 عاماً قد توفي في 4 حزيران متأثراً بإصابات حرجة تعرض لها عندما سقطت قذائف هون على موقعه بالقرب من مرجعيون. ويتلقى جنديان آخران من قوات حفظ السلام أصيبا أيضاً في الهجوم العلاج في منشأة طبية تابعة لليونيفيل في جنوب لبنان. وقد أشاد رئيس بعثة اليونيفيل وقائدها العام اللواء ديوداتو أبانيارا بحياة الجندي الراحل وخدمته، مشيراً إلى أن الرقيب أول يوفانوفيتش غادر بلده وأحبائه لخدمة مهمة مكرسة للاستقرار والحوار والسلام. يذكر أن الرقيب أول يوفانوفيتش متزوج ولديه ابن وابن، وعندما وصل في كانون الثاني من هذا العام للخدمة مع اليونيفيل كانت هذه أول مهمة له في الخارج. مؤخرا قدم حفظة سلام الهنود العاملون ضمن اليونيفيل مستلزمات طبية أساسية إلى بلدة الميري في جنوب لبنان دعما للمجتمعات المحلية في ظل الأعمال العدائية المستمرة. هدفت هذه المبادرة إلى تحسين إمكانية حصول الأهالي على الإسعافات الأولية الأساسية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي حد من قدرتهم على الوصول إلى مستشفى حاصبية. وقد شملت المساعدات مواد إسعافات أولية أساسية لتلبية الاحتياجات الصحية العاجلة داخل البلدة. مع تقييد الحركة ومحدودية الوصول إلى الخدمات الصحية، من المتوقع أن تسهم هذه المساعدة في دعم الأهالي الذين يواجهون احتياجات طبية ملحة. وقد أعرب ممثلو البلدة عن امتنانهم لليونيفيل على دعمها في الوقت المناسب، لا سيما في هذه الظروف الاستثنائية التي تتسم بالتحديات وعدم اليقين.
4: أنا كبرت ببيت خلاني أضحك كل يوم وقضي كل أوقاتي مبسوطة.
5: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
6: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
7: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
8: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر.

0: ميكساتا مع إلدو، السبت الساعة 10 المساء والأحد 5 بعد الظهر. لإعلاناتكم على راديو دلتا، الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
1: لايك ما تفكر الدنيا بهورة.
2: On Radio Delta. جديد داني شمعون عن جد.
3: عن جد ما بدها هالقد، هدي أعصابك رخي جيابك ما بتشد. عن جد ما بدها هالقد، وفر حكياتك قدر ذاتك اوعى ترد. ايه يلا

جديد داني شمعون عن جد جديد داني شمعون عن جد.

0: Delta FM.
1: New on Radio Delta.
2: جديد كارول سميحة طمني.

0: جديد كارول سميحة طمني نيو اون راديو دلتا.
1: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
2: New on Radio Delta.

0: جديد مجد خليل عم فوضى.
1: دقيقة من وقتك بيعملوا فرق بحياة طفل عم بحارب السرطان. بعتوا هلأ CCCL على 11005 وتبرعوا بمئة ألف ليرة لمركز سرطان الأطفال بلبنان. وهلأ دورك تساعد لأنه السرطان ما بينطر.
2: خلاص ما بقى تقول الانترنت عندي بطيء، شو رأيك تخلص من هالهم وتدق لأسرع وأوفر انترنت سيرفيس بروفايدر بلبنان مع انرجي بريدج. موفي نايت افري نايت، ذا كاونتر بعيد عن الراوتر، اونلاين ميتينج مع مديرك الثقيل على السريع، واذا انت المدير الانترنت عندك رح يطير. We provide high-quality internet services all over Lebanon for your home, business, and gaming lounge. Follow us on Instagram, Energy Bridge Telecom, and visit our website, energybridge.net.
3: أنا كبرت ببيت خليني أضحك كل يوم وأقضي كل أوقاتي مبسوطة.
4: أنا كبرت بعائلة ربتني وحبتني وعلمتني كيف عيش مع غيري.
5: أنا كبرت بجو دعمني وشجعني ووصلني لمحل ما أنا اليوم.
6: أنا كبرت بالأسواس لأنه أنتو دايماً حدنا.
7: بفضل دعمكن نحن استمرينا أكتر من 50 سنة، خليكن حدنا لنستمر. فيكن تتواصلوا معنا على 71-86-8617 أو تزوروا موقعنا الإلكتروني sos.org.lb sos.org.lb.
8: Back to the music. Delta FM Lebanon.

سين ألحان طارق أبو جودة، توزيع ميكس أند ماسترينج عباس صباح، رفيق خويري. جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. جديد رفيق خويري.

0: جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة. رفيق خويري جديد رفيق خويري تنعاد الفرحة.
1: ليلي يا

0: Radio Delta.
1: جديد يارا كركماز عشرة بعيونك.

0: We'll be back after the break. Delta FM Lebanon.
1: من لبنان لكل العالم. وهلأ مع صوت وصورة. تابعوا برامجنا من خلال تطبيق راديو دلتا لبنان وراديو دلتا دوت اف ام. نزلوا التطبيق من خلال جوجل بلاي او ابل ستور وشاهدوا راديو دلتا على التي في او تي في بوكس او الموبايل مع اجمل واجدد الفيديو كليبس وصوره وصوت فول اتش دي. راديو دلتا معكم من لبنان لكل العالم. لإعلاناتكم على راديو دلتا الرجاء الاتصال بشركة بابلي سكرين على 7676076.
2: غمضوا عيونكم، تخيلوا فنان عظيم أو بطل، وإذا بقلكن مبدع، فتحوا عيونكم. جاهزين؟ الفنان اللي ما بيستسلم لمخاوفه وقلقه، مين قده؟ البطل يلي ما بيركز إلا عطموحه وأحلامه، مين قده؟ المبدع اللي ما بيوقف قدام ولا عذر، مين قده؟ طيب مين حده؟ شوفوا بالميزة امتياز وما تغمضوا عيونكن إذا قدرين تساعدوا. مين قدك؟ مين حدك؟ مين قدك؟ أنا حدك. سيزوبيل.
0: Back to the music. Delta FM Lebanon.
3: New on Radio Delta.
4: جديد راغب عليني انت الدنيا.

جديد راغب عليمي انت الدنيا.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر

Mm-hmm.

Mm-hmm.

موال انا موال وقصتي بتنقال